0: فنجوما تونز اند داي فيفر كيف دلوا تردو و لوف سيناريا كنت صار كنتيه اللانش بار كوليجا ملا بال دي ام ينانا لك بونا بيتي انا بيو هفنا نيزو كول يهدو اللانش في السيا جفيري و كول بونا بيتي يالدو كنيس لي يهدو اللانش تحهم في السيا ام ينا و كول انا اسمعكم داك لنكون جفت مياي بارت من اللانش ام اللوم جيف سندويج السامبلج شيء تبارا من او ام انكم في البورينغ انت بروفنا من اللانش يا اكثر انترسانتي دالاخر بروفايت نجبنا راس الزما اذن دا اوه درجه تلف فوق السندويجز من مامسوما نطلع في تلينا إذا توصلنا تيمبا برا ما كتير شفتو هاري ستايلز مش نكملو.
1: Let's go 897 Bay
2: Casino Malta St George's Bay St Julian's.
3: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavour fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
4: Valar Home and Contract, opening this July in Orme. Discover premium kitchens, bathrooms, indoor and outdoor furniture, lighting and more. Carefully curated to elevate every space. From planning to completion, Valar delivers tailored solutions for residential, commercial and hospitality projects. Visit valar.mt.
5: Over 100 years of F1, countless iconic podium moments, and now the Temple of Speed at Monza gears up again for the 2026 Grand Prix.
1: 897 Bay could put you in pole position to be front and center at this year's Italian Grand Prix.
5: With tickets, flights and accommodation thrown in, lock into Bay Breakfast to get yourself on the grid and take part in Bay's Race to Monza in September. Fueled by Enna Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full details and terms, hit bay.com.mt now.
1: Bay weather.
0: Għalbijiet għal-ġurnata temp parzialment imsaħħa bil-lume temperatura li għandek toqgħod attent ħafna għal hija 31 gradi Celsius u anke fil-ġenet li ġejjin għandna mmistu temperaturi ta' 32. Mamma mija fisħana dik. Apparti minn hekk fil-għaxija tinżel għal 21 b'UV index li għadu jmiss l-għaxra importanti ħafna li speċjalment għal dal-ħin sal-erba tara li kollok issamblok jekk ser tkun qed għatta ħafna ħin fuq in-naħa ta' barra.
5: You're listening to David Malia, 10 till

0: واحدة من الجودتها تايلر سويفت I knew it, I knew you
1: I knew it
0: I knew شيش شكون تعرف ها؟ ايدنا ايدنا لأربعة وتناشر منوطة اسماني جيل بعرف شك عطش يكولوك دوك المومنتي سوا فيتيت شدوية كم ينا اللاكي
1: مش ينا في الجهات to be honest
0: عشان تسميت انتي لي مسكينة بالي جالك فوق البيردي ومسمى next week
1: شكان جلاو للفنيو last minute اتفهمني بالسات نبروفا نعمل البروغرام ونسيب فيها نعمل البيردي بارتي
0: اكو اتكلك مومنت فيتيت ارا جرات لجورناتا لكي فيلياش قمتك وفيلياش الكاروتسا ما حد مش سيو وفيلياش يناف يناف جورناتا لكي ما نفشك اتكلك دوك المومنتي نعار فيري تودم Għassi għodu naħseb fuq ġiġidejn imma msomma jiva jiġuk momenti għallaki u inti nixtieq li taqsam forxi storja magħna voice recording message. Tħossu naħjar ukoll li dawk il-ġurnata li qastem minnhom tibda tgħid tara qastem minni xi ġrali llum pereżempju hekk xi storja waħda minn tiegħek tinkiteb 9 9 0 8 9 7 Let us know jien għandi xi stejjer ukoll. Iva le nibku flimkien, nitqu flimkien fil kull tip ta' mozzjoni aħna kollha flimkienna sewwa. Let us know jien għandi xi stejjer minn tiegħek ukoll ivrin. Ma non ho sentito neanche una di te.
1: Insomma,
0: incomplo battina da quel messaggio.

0: for Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
2: أنا كنا نازلو بطلنا حفلة ديسكي ديسكي طيبين إيش
3: لا لا ديسكي طيبين حفلة
2: كل اللي ندقو أنا البي بزيامنت every Tuesday نفتحو البلايليست عليك بشتازل زوج ديسكي تالي سارتيس وهنا ندقوهم back to back وهنا أزلنا للجيسيكا
3: جيسيكا بروسة جيسيكا
2: تفتن زوج ديسكي تا بينك وقالتن ألوختي أش كنا نكانتا ومتا كنا زار
3: أرا شهلي أرا تقدأ شيء تنوستالجيا هلوة هلوة
2: very cute لو الوحدة شنو
3: إكو لو الوحدة تفاينا what about us ديسكا كلاسيكا يفير تال بينك يفيري
2: وبينك كل فتة توني awards جفيري بلسا
3: رايتك

واحدة اللي تفكرنا وصف السايب زارا لارسن. واو برونس اتشلو ميدنايت سان راينو جايلا هناك. جود ايفنينج لكل حد. واسمعني بي بريكفاست عندهم ده شيء انونسمنت حلوه حلوه. ثيرزداي لجاي احنا لنستو نيد ووالي اتا كوميدي انونسمنت سو وايد بي سابي هيك فيك انتي تفنتي اي انونسمنت اللي انت هتبقى امبلغ سو وايد تتلفش الجيمي وتالي نوين كل يوم من 6 في الوضو سال 10 في الوضو ما سبيشالمنت الخميس لجي اش خايدو لك ده شيء انونسمنت حنيق لك سي بالهوك في الفيرا سنسال كلمة لسا نكمبلو بنسن بون سوري ام هير فور سمون ايلس فوق بيت لا نعم